قوك بهشتك أعلى نهر انتك بچه همو بيك دنگو يك دسبن كردستاني بباريزن هيفيه بلن بكن ايد بيره پوشماني بندستي استخاري وره نهيلن برندن و برخو بدن برخدان جيانه يان كردستان يان نمان يان كردستان يان

قولان انجك يا بريمر ورشينكين بفيد اللي وقس ناران ام بس تكارن بسبرم بخاري شيان بلا خاينان دبن كبري سادة بشيرين اسكرتي روناهية و آزادية من تورا بر بروية من بر بطابة صبي ازيب من اسكرتي جبر روناهية و آزادية من از آرامات لی دایکام، از حسین سرفرازم، شبو بیرانینا شهیدم.

يمرون الوضع مغربية تراب الدرد خلق مال حال وتملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي الجير لسماي لنقيتية فنان جار أخو قريدة لقايدة يقول زير فتنات كيف سيجير قي تراب بسمي مبدس تفدو بني زوزاني مدر باس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالق عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبوش بي فايدة تراب میل دست افدو بینی زوزانه من درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف خواه یه امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها حاله ته یه

قول من جكبري مرمر شينكين بفيد لي وقت نارم أم بس تكارن بسبرم بخارين شيان بلا خاينان دبل كبري سادة بشيرين أسكرتي روناهية وآزادية من كورا بربي بروية من برب طابة صبي أزيب من أسكرتي جبر روناهية وآزادية من از آرامات لی دایکام، از حسین سرفرازم، شبو بیرانینا شهید می.

چرخا فلكي هردم بفتل وقر ودوران هيوي وهوارا مدي يزداني دلوبان وميدا ما هردم بخسر داري لبرزان وقت ليش دبيجا جين دي كوتا كوزوره

عالم خراب. عيد البرا قردم وتيف وين زكا قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب عالم خراب.

0: الخراب. عيد البراقة مات مثال وين زكاد الهجار داش خواندني كرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك وسري ويران أزم معلم خراب. عيد البرا گردن زراب دم شوشيا تيج گلاب اي دختره بج نزراب ويران ازم مالم خراب. جاوان گوهل دين بمسته او چند يا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران ازم مالم خراب. دبي قسته من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي گلك سوتم گرم رجي ويران ازم مالم خراب. گلك سوتم گرم كباب گريه بمن سد رنگ خراب يا ليتني كنرو تراب ويران ازم مالم خراب. يا ليتني كنرو وخار وي نازقا من تجيد دور بهش گرم زلف طهور ويران ازم مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسكي سياه بهنات خوش اي دختره چاپك بمش ويران ازم مالم خراب. بكيف گرم زلف طرش بسكي سياه زلف قمر اشقى محبتها من لسر ويران ازم مالم خراب. صوتم برشتم بحساب لپرسي بو گرمه كباب گريه بمن سد رنگ عذاب ويران ازم مالم خراب. سبحان جي شاه بتني خالق لي خالا گردني از دين گرم بردام ديني ويران ازم مالم خراب. اشقا مجاز پیدا بويا ايرول من دجوار بويا هويت كم حقيقية ويران ازم مالم خراب.
1: Bəli, son sözlərinizi buyurun. Bəli, son...

بينما بوك بهشتك أعلى نهر انتك بچه همو بيك دنگو يك دسبن كردستاني بباريزن هيفيه بلن بكن ايد بيره پوشماني بندستي استخاري وره نهيلن برندن و برخو بدن برخودان جيانه يان كردستان يان نما يان كردستان يان

عالم خراب. عيد البلا قردم وتيف وين زكا قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب عالم خراب.

العالم خراب. عيد البراق قامت مثال وين زكاد الهجار دش خندنا كرم بطل ويران ازم عالم خراب. عيد البراق

كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين هاو زارا وقي بدرو خانقين جگر گوش گی ایلام دیرین نیشت مان گی فرهاد و شیرین یادگار گی مادو ساسانی تو سام گشت کردسانی

منو ددشك قلك عم قلك بكب نبيض وزيدا وانتوزا تبرندن سيلان اري سيلان.

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزقينيكي ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم ولطفدانك جي بربانجي كسبه لكندال انفراد دارك مرادا جي تومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضا شوري ميه بوتان جوا سيداي كيران سيد

0: دياري القوري خوسته كوايا قريب يعني وقته اوه الشفقيه خديمه اي من بقوتنا يا ايوه براستيه قريب هقر بخازن كار بري باجر بدنا ازمانا وياش داخل حتى بقي ارضي تفكر لا ما يا ابو فهم نكر ابنات خازي مالا مخرابك يا ابو شوشك وي كاميرا بطفينا حتى ازفي كريم فعب كريم بدك اس قربانة تمام
1: سيدي قامت لو قامت لو هلا وربك في غان دردي مقرانا اي برابرينا مفكورة قوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يقشت الجميلونا يبقو
2: سي هوا تدنجك جسر بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبهنا شمعموك وقلايا لو راكد دنيت من عبوت مشهورة
1: كارواني ما بابريك كنتي لي شبرا شو طالي سرمايا ترس كل يوم دبر فيها الدباري باهوزة جلا بطقتي نمج هر شر كناري واري مولاتا اي هوا ريشا مدورة چار هاوي المدزو كلشن تيك دانا دجمن مجهب عد قتيل بر ببر حيفو مخابل قد جارو اميدانا نما يا بالدليل من ميدان جبو هرشو

چرخا فلكي هردم بفتل وقر ودوران هيوي وهوارا مدي يزاني دلوبان وميدا ما هردم بخسر داري لبرزان وقت يريج دبيجا جين دي كوتا كوزوره

0: الو کیش نامه منه؟ تو چاوه ایش نامه؟ ایشالله تو باشی؟
1: اشتر چه افرم؟ تا چه دوی؟
0: والا می بیز بو نامه لدشی گله کی دشن گلو سینگات نه چاوه بو تهنه کیشوی ربوه سفک نبو جنامه
1: لا حول ولا ربوات محي
0: والله ما بيست قوي بارهنكي بهنات تدشكي خدت على تسلامتي بكي ربي
1: ايش تلقوتي حنكي خدتكي بهنا مجياتا تشيترا
0: جنامي كابوكي تشوانا باشن
1: خدكي محي اشتغالية تيشرو فرور ازنبالا دبج من بردو وخلاص
0: انت خدت على ازرايني بسردة دبشيني ربي
1: ايت قربانا مبي تعبيت اللي بوكا خانية ما ايت بمريجي زاين بكيتا
0: رتفا بيكات التليفونات درك الطيارو هاش نامي ان بيادي والله مستدي مصر كوريكا خوا واستدي باجاري حمكي جي بقرينم كيليكا بو استدينم تجمنا بيجي مالات النعبة الو كرو غيدي الو عن شايا كجيا كجا جاميرا متنا بیش خود سوی سبا خودی بدر کتنا بخوارنن های خودش درازی
2: و برا طیار چه اجور چه کتشی سبک ما سبک دین حیاگو از بیب ما قوی دنیا خرابه به

خايف يفرروا نوافا مغربية تراب الدرد خلق مال حال وتملي الدنيا لك يتشعبي مشوري الرحمة خذي لشيري لسماي لنقيتية فناني جاري أخو قريدة لقايدة يقول زير أفكت نادك كبسي جرقية تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالق عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة يا تراب امیر دست افدو بین زوزانه مه درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف اخوه یه امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تیه

جوهان رجا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجيه باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري تي.

عالم خراب. عيد البرا قدام لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب عالم خراب.

العالم خراب. عيد البراقة مات مثال وين زكاد الهجار داش خواندني كرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك وسري ويران أزم معلم خراب.

0: ارحم الله ارحم الله
1: بكري.
0: سلام عليكم ابي.
1: خوش قلطي بكري. خصص
0: الورزن
1: بكري
0: يا فندم.
1: طيارة كنا بلا زعخم كبيرة جاء خصيصي بلا قطع شاي خوش بكري بيتنا شركي هاي بكري مهني.
2: لا بلا جريراني ما حد جاي خلي سوي قهوة قهوة.
3: لا يا هاتشري بلا الشاي اللي عندنا غير الشاي اللي عندكم انت تذوقها وتشوف شلون

0: الجريري
1: قول
0: وتقول الجريري زيزي ايه خلط على المطعم شلون تسوي الشاي.
2: لا يا جريري لا، هذه مو من شريفتك زيزي، هاي من شاي الوزة.
0: شلون شاي العنزة؟
2: الوزة الوزة
3: والله تشوف كوزل شاي البزة
2: جريبي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قدحك بخب بالتلاقي شوي بطفزة لميلاتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قدش بتباورناكي دا قدحك شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية الزروكا همي وكطيارو نك نشنا قدحي بقزة الوزة

0: والله ما بيزد قوي بره هنكي بهنات تدشي كي خدت على تسلامتي بكي ربي
1: تيستر قوتي حنكي خدتكي بهنا مش يعطى تشيترا
0: جنامي كابو كي تشا وانا باشل
1: خديكي محي اشتغالية تيشرو فرور ازنبالا دبش من برد وخلاص
0: انت خدت على ازرايني بسردة دبشيني الربي
1: تيت قربانا مبي تعبت اللي بوكا خانية ما ايت بمريجي زاين بكيتا
0: كروت فابي كاتا التليفون ده درك الطيارو ها جنامي ان بيادي والله وست دي مسر كوليكا خوا وست دي باجاري حمكي جي بقرينم كيليكا قو است دينم تجمنا بيجي مالات النعبة الو كرو غيدي الو عن شايا کچی هم کچا جامعه را متنا بیجه خود سوی سبا خودی با در کتنا بیخوارنن های خودش درازی
2: و برا طیار چه اجور چی کتشی سبک ما سبک دین حیا گو از بیب ما قوی دنیا خرابه به

جوهان رجا محمود قزل جوايا وني جوهان ياخو دجي باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه بوشماني اختياري تي.

خايف يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي الجير لسماي لنقيتية فناني جار أخو قريدة لقايدة يقول زير كنت نادك كيف سيجير قي تراب بسمك مبدس تفدو بين زوزاني مدر باس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالق عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدل جانك جامير الرحاصل نكبوش بي فايدة يا ترابه میل دست افدا بین زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابه تا یه بکن که به حنه گزو خواه دنیا لگه که فخوی امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چند هم پیدا بنده رسی گنده دوزه واقع بکم دمرم جبوها آنه تا یه

قال لي قدار قال لي ازادي خاص ده هلبستو ده خافتني مدى يكسي المي يكسي زاناي ويكسي نهتين دين زور بيويستي قابا قال لي ما أبقو هدار كرن جهاب دبرسن لو دنابا زماني مكذي بأخافتن زور باشي.

خوتين البنات غريب وغربة ديكار اخوار بك خيلو بلي بندي روميا وي بندك قران خالو دستي متكلب جيدر زيان خيلو.

ميتة اللي ويتة ما كبقن ما خالو وده ميتة اللي ما كبقن ما أذكر رومي وده سيمخزن كلب شي بريم دانا ريكا دولة وانزانا.

دياري الجوري خسته كواي قريب يعني وقتها اوه الشفقيه خدامه اي من بقوتنا يا ايوا براستيه قريب هبر بخاز كار بري باجر بدنا ازمانا وياج داخل حتى بقي ارقي تفع كر لا ما يا ابو فهم نكر ابنا تخازي مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كاميري بطفينا حتى ازفي كريم فعب كريم بدم از قربانه تمام

0: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي مقرانا اي برا بلينا مفورة قوريتا بتنجر بوزلو ميلا اكو حمجان دنجيتا يا قشتر جميل ونايو بوزلو
1: سيهاوتا دنجيك جسرا بايا سبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان يا مبابري كتيلي شبرا شو طاري سرمايه ترس كل يوم دبر في هر دباري باهوزا چلا پكتي نمج هر شر كناري واري مولاتا اي هبار ريشا مدورة چار هاور مدزو كدشن تيك دانا دجمن مج هر رات قتيل بر ببر حيفو مخابن قد جارو اميدانا نمايا بالدليل من ميدان جبوه في شقل

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خاني بساندي جي ترى مزقينيك ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرم ولتفدانك جي بربانك كسبه لكندال انفراد دارك المرادة جتوني جياني جي مرشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بجياين درسن بكن سيران واري شير بدندان نبقارن بكبني ساين وار زيلان دنابا تليك جياين درسن دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شير غزالان وين جارا جيلة نيو شوفانا دي برخا قريش يما